ربنا من المالي كاري يومي نظم هذا كايو كام كان بطل أكل أبتاه ما كان بكم بكاني كا نقطرو ما نشيل بريكا بس